0: RM2 راديو مستي
1: انا بحق عليا وانت يا دا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العدو.